أمك تلا فيكين أمك تلا فيكين بورفي بورفي بورفي بورفي بورفي هاو مرنجرام كل ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ماتي ما